ربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.

أُسِفَتْ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ لِيَوْمِ الْفَصْلِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ

0: من جزء تبارك استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة عطرة كانت بصوت القارئ الشيخ مشاري بن راشد العفاسي.
1: نسأل الله أن يبشركم بفرحة لم تحسبوا لها حسابا، وأن ينير لكم دروبكم ويسهل لكم كل صعب، ويحقق لكم أمنياتكم ويحفظكم من كل شر وتعب وهم، ويجعل أيامكم القادمة تفيض سعادة وفرحا لا تغيب فيها ابتسامتكم الجميلة. أسعدكم الله ووفقكم وأرضاكم ورضي عنكم. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح، أثير الروح.
2: مصحف البحرين، يتلو القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة السجدة. بسم

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة السجدة.
2: أنتم تستمعون الآن إلى أجمل اللحظات.
3: لو

0: 106
1: فاصلة واحد اف ام.
2: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، نسألك في يومنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. ومن العمل ما ترضى. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة الفجر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد

0: باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة الفجر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: الأذكار.
2: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.
1: أذكار الصباح والمساء. كان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
2: أصبحنا

0: قال عليه الصلاة والسلام:
1: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
0: سيد الاستغفار.
1: اللهم

0: أنت.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يصبح فمات قبل أن يمسي دخل الجنة.

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار. اللهم

0: فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن دور الجنة تبنى بالذكر، فإذا أمسك الذاكر عن الذكر أمسك الملائكة عن البناء. فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها تشرح البال وتصلح الحال وتحمل بها الأثقال وترضي الرحمن، وهي كنز من كنوز الجنة. واعلم أنها تدفع 70 بابا من الضر أدناها الهم. أدناها الهم.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يقول ذلك 7 مرات.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:

0: بعد.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء. رضي

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: أصبحنا

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يقول ذلك 10 مرات أو مرة واحدة.

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة في يوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة، أدركته شفاعتي يوم القيامة. الأذكار، الأذكار، الأذكار.
1: اللهم، اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب، والقصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونعوذ بعزتك التي لا ترام أن ينزل علينا سخطك وغضبك. اللهم،
2: اللهم
1: زيننا بزينة الإيمان وبطاعتك يا رحمن بمنك وفضلك.

0: أعظم أسباب سعادة الدنيا هو تعلق قلبك بالله عز وجل. عز وجل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

وسمع تسبيح يونس بن متى. احفظ إخواننا وأبناءنا المبتعثين، اللهم أصلحهم وأصلح بهم، واهدهم واهد بهم، ويسر الهدى لهم.

ذي شر. اللهم احفظ عليهم دينهم، اللهم اجعلهم معتزين بإيمانهم، اللهم اجعلهم خير سفر.

0: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
1: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
0: 106.1 FM معكم بأثير الروح. أثير
2: الروح. تستمعون فيما يلي أيها الأحبة إلى تلاوة لما يتيسر من جزء عمة بصوت القارئ الشيخ زكي داغستاني رحمه الله.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن

راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العظيم.

ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون

وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق الله العظيم.

الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.

فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم.

تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة مباركة لما تيسر من جزء عامة بصوت القارئ الشيخ زكي داغستاني رحمه الله. سلاما على من قرأ يدبر الأمر فترك الأمر لصاحب الأمر. سلاما على من قرأ إن مع العسر يسرا فأيقن أن اليسر لا محالة آت. سلاما على من قرأ ألا بذكر الله تطمئن القلوب فهدأ قلبه بسبحان الله والحمد لله. سلاما على من قرأ فما ظنكم برب العالمين فقال خيرا يا رب العالمين
2: يا رب العالمين.
1: مصحف البحرين. فيما يلي تستمعون إلى تلاوة لسورة الرعد بصوت القارئ الشيخ عمر مظفر.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عمر مظفر سورة الرعد.

0: تأمل في استغاثة النبيين بالله، خاضعين له جل جلاله حين انسداد كل الأبواب إلا بابه، أدرك أن توحيد الله والثقة به مفتاح الفرج. مفتاح الفرج.
1: هذا نبي الله إسماعيل لما ابتلي البلاء الجليل بالأمر بذبحه، ماذا أنجاه إلا خضوعه لربه في غاية التبجيل، متحليا بالصبر الجميل حيث قال لأبيه الخليل: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فجاء في أحرج اللحظات فرج أرحم الراحمين، وفديناه بذبح عظيم.

0: فثق بالله يا عبد الله، فالله قوي وغيره عاجز، والله غني وغيره معوز، عطاؤه جل وعلا يتدفق، وبابه لا يغلق، فالجأ بالإخبات إليه وحده، مقتديا بالنبيين الذين قال عنهم
1: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات.

في الاستماع إلى آيات القرآن الكريم راحة للنفس، وبذكر الله عز وجل تطمئن القلوب.

0: القرآن الكريم معكم على مدار الساعة 106.1 FM أثير الروح.
1: سميت هذه السورة بهذا الاسم لأن الله سبحانه بدأها بذكر هذا الوصف الجليل والذي يعني لنا الشيء الكثير، سورة غافر، يتلوها على أسماعكم الكريمة.

0: العظيم.
1: تلا على أسمعكم الكريمة القارئ فارس عباد تلاوة مباركة لسورة غافر.
2: من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك

0: أينما كنت
1: أينما كنت
0: يصلك أثيرنا بكل المحبة
1: بكل المحبة،
0: وبه تغدو النفس مشرقة
1: مشرقة،
0: والقلوب رحبة
1: والقلوب رحبة.
0: أثير الروح أثير الروح
2: أثير الروح،
0: يضفي على الأجواء عبقا وطيبا كما عهدتموه على 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
3: مستمعين الأكارم، نبقى الآن مع تلاوة عطرة لسورتي الفاتحة والمنافقون بصوت القارئ الشيخ فيصل بن طلال الفهيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة عطرة لسورتي الفاتحة والمنافقون بصوت القارئ الشيخ فيصل بن طلال الفهيد.
2: من أذكار الصباح والمساء: أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وإذا أصبح يقول ذلك أيضا: أصبحنا وأصبح الملك لله. رواه مسلم. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور. وإذا أمسى فليقل: اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك المصير. رواه الترمذي. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني، وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء لك بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. رواه البخاري. من أذكار الصباح والمساء: يا حي يا قيوم، يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. رواه البخاري. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، لا إله إلا أنت رب كل شيء ومليكه، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. رواه الترمذي. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني.

0: عن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بك أن أغتال من تحتي. رواه ابن ماجة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رواه الترمذي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. يقولها 3 مرات، من قالها لا يضره شيء. رواه الترمذي. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. يقولها 3 مرات. رواه أبو داود. كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله العظيم،
1: سبحان الله،
0: سبحان الله وبحمده،
1: سبحان الله وبحمده.
0: رواه البخاري. من أذكار الصباح والمساء قراءة سورة الإخلاص وسورة الفلق وسورة الناس 3 مرات، من قالها تكفيه من كل شيء، أي العين والحسد والمرض والجن وكل شيء. رواه أبو داود. قراءة آية الكرسي. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لم يزل عليك من الله حافظ، ولا يقربنك الشيطان حتى تصبح. رواه البخاري. من أذكار الصباح والمساء، ويقال في المساء فقط، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 3 مرات. رواه مسلم.
2: فواصل حديثية. فواصل حديثية.
3: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك.
2: رواه أبو هريرة رضي الله عنه، وأخرجه مسلم.
4: نستمع فيما يلي إلى تلاوة عطرة بصوت القارئ وليد بن حمد المرزوقي، وهو يتلو على أسماعكم سورة البلد.

0: صده.
1: صدق الله العظيم.
2: استمعنا فيما مضى إلى تلاوة مباركة بصوت القارئ وليد بن حمد المرزوقي، وقد تلا على أسماعكم الكريمة سورة البلد.
3: بنقاء حبات المطر،
4: بنقاء حبات المطر،
3: وصفاء أجواء الربيع،
4: وصفاء أجواء الربيع،
3: وبجمال ألوان الأشجار،
4: وبجمال ألوان الأشجار،
3: وبعطر الأزهار الفواح،
4: وبعطر الأزهار الفواح،
3: تمتزج كلها معا لتستمع إلى أروع كلام نزل على وجه الأرض، وجه الأرض، بأجمل الأصوات.
4: 106.1 FM
3: أثير الروح. أثير
5: الروح. نستمع وإياكم فيما يلي إلى تلاوة مباركة لسورة الحجر، التي ذكر الله عز وجل بين آياتها قصة خلق آدم عليه السلام. نستمع إلى هذه السورة المباركة بصوت القارئ سلمان بن عبد العزيز النفيعي من صلاة التراويح لعام 1438 من الهجرة.
6: بسم الله الرحمن الرحيم.

استمعنا معكم إلى سورة الحجر وعشنا في آياتها العظيمة. سورة الحجر استمعنا إليها بصوت القارئ سلمان بن عبد العزيز النفيعي من صلاة التراويح لعام 1438 من الهجرة.

0: بالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. أثير الصباح من إعداد فاطمة محمد، وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية. تقديم حسن الساعاتي، وبمشاركة أصحاب الفضيلة الشيخ فيصل بن طلال الفهيد. أثير الصباح، إخراج عهود تلفت.
1: اللهم اجعلنا من المستغفرين، ومن عبادك الصالحين القانتين. اللهم ارحم من اشتاقت لهم أرواحنا وهم تحت الجنادل والثرى. اللهم أدخلهم الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، واسق قبورهم بالرحمة والنور. اللهم اعف عنهم واغفر لهم وارحمهم، واجمعنا بهم في جنات الخلد يا غفور يا رحيم.
0: أثير الصباح، أثير الصباح.
1: ذكر الله هو تذكره في استحضار جلاله وعظمته وقدرته وكل ما له سبحانه من صفات الكمال والجلال. فإذا ذكر الإنسان ربه واستحضر جلاله وعظمته، كان من هذا الذكر في ظل ظليل يوم القيامة.
2: أذكار الصباح.

0: الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله
1: وبحمده. أثير الصباح، أثير الصباح.
2: غرائب القرآن الكريم علم من أنفع علومه وأشدها نفاسة، توجهت العناية إليه فأصبح موضوعا للدرس والبحث، ثم تطور التأليف فيه حتى أصبح علما مستقلا صنفت فيه الكتب المطولة والمختصرة قديما وحديثا.
3: مستمعين الكرام، ننصت خاشعين لتلاوة مباركة لجزء عمّة، وهي برواية حفص عن عاصم بصوت القارئ الشيخ إدريس أبكر.

مستمعين الكرام، استمعتم إلى تلاوة مباركة لجزء عمة تلاها على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إدريس أبكر.

0: سرد واع موجه للتاريخ الإنساني، ليس الغرض منه الإلهاء والتشويق، بل الغرض منه التربية والتوعية وتجديد المعاني لتكون عظة دائمة.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إخواني المستمعين، أخواتي المستمعات، الله جل وعلا وعد نبيه صلى الله عليه وسلم بأمر عظيم. هذا الأمر كان عليه الصلاة والسلام ينتظره.

وكان يشتاق إليه صلى الله عليه وسلم. فأنزل جل وعلا هذه الآيات وهذه السورة العظيمة وهي سورة النصر. قال الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح. الفتح هو فتح مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم هو من أهل مكة، ولد بمكة وطرد منها صلى الله عليه وسلم، وهو يحب مكة ومشتاق للرجوع إليها، ويحب البيت الحرام ويحب هذه الكعبة المشرفة. وكما تعلمون كفار قريش كانوا هم من يسيطروا على مكة، وهم قد منعوا النبي صلى الله عليه وسلم قبل صلح الحديبية، منعوه أن يعتمر وأن يدخل إلى مكة، وحصل بينهم صلح الحديبية، اتفقوا على بنود، والطرفين يعني النبي صلى الله عليه وسلم يلتزم بهذه البنود، وكذلك كفار قريش يلتزمون بهذه البنود، اتفاقية وبينهم معاهدة على أن الطرفين يلتزمون بهذه البنود، ويعتبر هذا صلح، وأن لا يكون هناك قتال ولا يكون هناك مشاكل. وحصل اتفاق أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بعد هذا الصلح، يأتي بعد سنة ويعتمر، وهذا الذي حصل. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم بعد سنة من هذا الاتفاق واعتمر، وبقي في مكة 3 أيام على حسب الاتفاق، وخرج منها. بعدها مرت الأيام، وكفار قريش نقضوا بندا من هذه البنود، أمر من هذه الأمور التي قد اتفقوا عليها. كفار قريش خانوا هذه الأمانة وخانوا العهد، وحصل منهم المخالفة، وهذا الأمر الآن خلاص، يعني بذلك يسقط الصلح. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما وصل له الخبر، وذلك يعني في السنة 8 من الهجرة، وتحديدا في شهر رمضان، هنا وصل الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم أن كفار قريش بدأوا في مخالفة العهود والصلح الذي حصل بينه وبينهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم، ولكنهم اختاروا أن يقاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، ما اختاروا أن تهدأ الأمور ويعدلون الخطأ اللي سووه، لا، اختاروا التحدي والقتال. فلما وصل الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم أنهم يريدون القتال، هنا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالتجهز للمعركة، والتجهز لكي يعني يقاتل هؤلاء أهل مكة كفار قريش، وأن يفتح مكة. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا الله عز وجل أن يعمي، يعني أن كفار قريش ما يعرفون أي شيء عن تحركاته صلى الله عليه وسلم لهذه المعركة. المعركة تحتاج إلى ترتيب، وهناك جواسيس، هناك كذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا الله أن يعني تبطل وتفشل جميع المحاولات التي فيها شنو؟ إيصال المعلومات حق العدو، عشان يستطيع أنه صلى الله عليه وسلم ينتصر على هؤلاء الكفار وهؤلاء المشركين. فالله جل وعلا استجاب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم.

وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس الصحابة اللي حوله، أمرهم بالتجهز للقتال، وأيضا أرسل رسالة إلى القبائل أن يتجهزوا لكي يقاتلوا معه هؤلاء الكفار الخائنين. فالناس بدأوا يتجهزون للمعركة وليس عندهم خبر من سيقاتلون، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما خبرهم أنهم بيروحون بيقاتلون كفار قريش في مكة، يعني عمدا هو يعني كتم على هذا الخبر، فقط أخبر من أخبر كبار الصحابة، كم واحد من الكبارية في الصحابة خبرهم أنه سيذهب إلى قتال كفار قريش في مكة، أما الناس كلهم هم يعني أطاعوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم وخرجوا تجهزوا القتال وخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكان العدد الذين قد تجهزوا للقتال معه صلى الله عليه وسلم كان عددهم 10,000 مقاتل. وبعدها الصحابي الجليل حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه كتب رسالة وأعطاها امرأة وقال لها يعني اذهبي بهذه الرسالة وأخبري أهل مكة كفار قريش. هذه الرسالة شنو مكتوب فيها؟ مكتوب فيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيأتي لقتالكم. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الأمر واختار 3 من الصحابة الكرام أن يذهبوا إلى هذه المرأة، لأن هذه المرأة خذت الرسالة وراحت ووصلت إلى منطقة اسمها روضة خاخ، هذه منطقة بين مكة والمدينة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أرسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرسل أيضا معه الزبير رضي الله عنه وأيضا أرسل معهم المقداد رضي الله عنه وأخبرهم أن هناك امرأة عندها رسالة، يعني هذه الرسالة بعد المرأة خشتها في وين؟ في شعرها، يعني لف شعرها وحط الرسالة في هذا المكان لكي لا يراها أحد. فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنكم هذه المرأة ستجدونها في منطقة روضة خاخ وأنكم ستجدون عندها هذه الرسالة، فخذوها من عندها وأحضروا إلي هذه الرسالة. وفعلا انطلق علي رضي الله عنه والزبير رضي الله عنه والمقداد رضي الله عنه، انطلقوا إلى هذه المنطقة ووصلوا إليها ووجدوا هذه المرأة. فلما وجدوا هذه المرأة قالوا لها أعطينا هذه الرسالة التي أعطاك إياها الحاطب رضي الله عنه. فقالت لا ما عندي وكذا، فهددوها فهي خافت وسلمت هذه الرسالة، أخرجت هذه الرسالة من شعرها وأعطت الرسالة للصحابة رضي الله عنهم. فأخذوا الرسالة وذهبوا بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولما وصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم سلموه الرسالة. فقال عليه الصلاة والسلام لحاطب رضي الله عنه يا حاطب ما هذا؟ ليش كتبت هذه الرسالة؟ ولماذا تريد أن تخبر الكفار بأنني سأذهب لقتالهم؟ فيا ترى ماذا كان الرد من حاطب؟ وما هو المبرر الذي جعل حاطب

0: حاطب يكتب هذه الرسالة إلى كفار قريش، مع أن حاطب صحابي جليل وهو مؤمن، ولكن هناك سبب جعل حاطب يفعل هذا الأمر، فيا ترى ما هو هذا السبب؟ هذا ما سنعرفه بإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أحاديث الصباح. بذكر الله ينشرح الصدر ويطمئن القلب. يقول الحق تبارك وتعالى في محكم كتابه: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب.

أذكار الصباح والمساء. عن معاذ بن عبد الله بن خبيب عن أبيه أنه قال: خرجنا في ليلة مطر وظلمة شديدة نطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي لنا، فأدركناه فقال: قل. فلم أقل شيئا، ثم قال: قل. فلم أقل شيئا، ثم قال: قل. فقلت: ما أقول يا رسول الله؟ قال: قل هو الله أحد والمعوذتين. بسم الله.

حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء. حسنه الألباني. عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح لا

كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له عشر حسنات، وحط عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان له مثل ذلك حتى يصبح. صححه الألباني. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح

0: يصبح وحين يمسي
1: سبحان الله وبحمده
0: 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. رواه مسلم وأبو داود. حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا أبو مودود عمن سمع أبان بن عثمان يقول سمعت عثمان يعني بن عفان يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال

0: ثلاث مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يصبح، ومن قالها حين يصبح ثلاث مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يمسي. قال: فأصاب أبان بن عثمان الفالج، فجعل الرجل الذي سمع منه الحديث ينظر إليه، فقال له: ما لك تنظر إلي؟ فوالله ما كذبت على عثمان ولا كذب عثمان على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن اليوم الذي أصابني فيه ما أصابني غضبت فنسيت أن أقولها. صححه الألباني. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة. قال: أما لو قلت حين أمسيت:
1: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق،
0: لم تضرك. رواه مسلم. عن أبي سلام أنه كان في مسجد حمص فمر به رجل فقال: هذا خدم النبي صلى الله عليه وسلم. فقام إليه فقال: حدثني بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتداوله بينك وبينه الرجال. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال إذا أصبح وإذا

إلا كان حقا على الله أن يرضيه. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وحسنه ابن حجر. عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال في كل يوم حين يصبح وحين يمسي

سبع مرات كفاه الله عز وجل همه من أمر الدنيا والآخرة. حسنه الأرنؤوط في تخريج زاد المعاد. عن أبي بن كعب قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا إذا أصبحنا

0: المشركين.
1: وإذا أمسينا مثل ذلك، رواه أحمد وحسنه ابن حجر. عن عبد الله قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال:

0: في القبر.
1: وإذا أصبح قال ذلك أيضا:
0: أصبحنا وأصبح الملك لله.
1: رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أصبح:
0: الله

0: النار.
1: رواه أبو داود والترمذي والنسائي وصححه الألباني. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح أو يمسي

0: أعتق الله ربعه من النار، فمن قالها مرتين أعتق الله نصفه، ومن قالها ثلاثا أعتق الله ثلاثة أرباعه، فإن قالها أربعا أعتقه الله من النار. رواه أبو داود وحسنه ابن حجر. عن عبد الله بن غنام البياضي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح:
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر،
0: فقد أدى شكر يومه. ومن قال مثل ذلك حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه وحسنه ابن حجر. عن عثمان بن عبد الله بن موهوب قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت؟

رواه الحاكم في المستدرك وحسنه ابن حجر. عن عبد الرحمن بن أبي بكرة أنه قال لأبيه: يا أبتي، إني سمعتك تدعو كل غد

تعيدها ثلاثا حين تصبح وثلاثا حين تمسي. فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهن، فأنا أحب أن أستن بسنته. قال عباس فيه: وتقول:

أستن بسنته، رواه أبو داود وحسنه الألباني. عن ابن عمر رضي الله عنهما يقول: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح. الله

رواه أبو داود وابن ماجه وحسنه ابن حجر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو بكر يا رسول الله مرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل الله

قال: قله إذا أصبحت، وإذا أمسيت، وإذا أخذت مضجعك. رواه الترمذي، وقال حسن صحيح، ورواه أبو داود وأحمد، صححه الألباني. عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا صلى الصبح حين يسلم: الله

رواه ابن ماجه وصححه الألباني. عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار أن يقول:

0: قال: ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. رواه البخاري. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة. ذكره المنذري في الترغيب والترهيب، وقال: رواه الطبراني بإسنادين أحدهما جيد. أذكار الصباح والمساء، الصباح والمساء، الصباح والمساء،
1: أحاديث الصباح. بداية العام الدراسي الجديد مرحلة مهمة في حياة كل طالب. بعد إجازة صيفية قلبت موازين يومه ووقته، فلا بد من ضمان بداية حافلة بالجد والاجتهاد وتحصيل أكاديمي جديد. والأمر يتطلب تكاتف الوالدين لتهيئة الطالب نفسيا وجسديا وتغير نمط حياته اليومي للانتظام مجددا على مقاعد الدراسة لعام مليء بالإنجازات. ويقع الدور الأكبر في ذلك على الوالدين في تهيئة

0: أبنائهم لمرحلة دراسية جديدة ولسنة مليئة بالجد والاجتهاد وزيادة نسبة الوعي لديهم بأن هذه السنة هي أهم من المرحلة السابقة كونها غزيرة بالمعلومات والدروس التي تتطلب التنظيم المسبق حتى يبدأ الطالب سنته الدراسية بهدوء وثقة. ومن الضروري على الطالب أن يعي عدد الساعات المتاحة له للدراسة واستثمارها بشكل دقيق والبحث عن المعلومات وحل التمارين لحفظها جيدا. فلا بد أن يقوم كل طالب بتحديد أهدافه بشكل واضح ووضعها أمامه على ورقة، ومن ثم تحديد عدد الساعات التي يريد قضاءها في تحقيق هذه الأهداف، ما يسهل عليه تقسيم يومه، ومن ثم تحديد من هم الأشخاص الذين سيساندونه في هذه المرحلة مع مكافأة النفس بعد كل نجاح للتحفيز على تحقيق المزيد من الأهداف. ومع اقتراب موسم العودة للمدارس مستمعين الأحبة، يواجه المعلمون والأهل والطلاب تحديا كبيرا بعد الإجازة، حيث يكون من الصعب على الطلاب التكيف مجددا مع المتطلبات الدراسية والتحصيل العلمي. وتؤكد الأبحاث أن تهيئة الطالب نفسيا قبل العودة إلى المدرسة يمكن أن تسهم في تحسين معدلات التحصيل العلمي والنجاح الأكاديمي لديه. ويتطلب الأمر إعادة تعزيز الانتظام لمساعدته على تحقيق التوازن الجيد بين الوقت المخصص للدراسة والوقت المخصص للترفيه لتعزيز تركيزه وزيادة إنتاجيته. وينبغي على الأسر والمعلمين تشجيع الطلاب على التعبير عن مشاعرهم ومخاوفهم المتعلقة بالعودة إلى المدرسة، ويتم تحقيق ذلك من خلال الجلسات النقاشية معهم وتقديم الدعم العاطفي المناسب مع النصائح والتوجيه. ويمكن للأهل والمعلمين أن يقدموا دعما أكاديميا إضافيا للطلاب من خلال جلسات دراسية ودورات تعليمية مع بداية السنة الدراسية. ويفضل أن يكون بصيغة ودية ومتضمنة برامج ترفيهية تقترن بتدريبهم على استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتمكينهم من الحصول على معلومات إضافية، ما يجعل الدراسة مفيدة بدلا من أن تكون عبئا على الطالب. ولا ننسى التحضير الأكاديمي أيضا كتحضير المواد الدراسية الأساسية، فهذا يساعد الطالب على التحضير للدروس الجديدة ويسهل انتقالهم بثقة إلى مرحلة دراسية جديدة، والعمل على تحديد أهدافهم الأكاديمية والشخصية للعام الدراسي. ويمكن أيضا الاستفادة من الفرص التعليمية الصيفية كالمشاركة في برامج تعليمية إضافية أو دورات تدريبية تعزز معرفتهم ومهاراتهم الأكاديمية. ويتشارك أولياء الأمور مع الطلبة في عملية الاستعداد للعام الدراسي الجديد من خلال شراء اللوازم المدرسية الضرورية. ولا يمكن إغفال دور المعلم في تعزيز الاستعداد لدى الطلبة للعام الدراسي الجديد وتشجيعهم على التحدث عن مشاعرهم والاستعداد النفسي للتعامل مع التحديات الجديدة.
1: أحاديث الصباح.
0: اللهم في هذا الصباح لا ترد لنا دعاء ولا تخيب لنا رجاء ولا تسكن جسدنا داء ولا تشمت بنا أعداء وادفع عنا كل هم وغم وبلاء يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك أن تهبنا الخير والرحمة والرزق وتيسير الأمور. اللهم اشفي كل

تستبشر فيه بالتوفيق والنجاح، إنه أثير الصباح. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. أثير الصباح من إعداد فاطمة محمد، وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية. تقديم حسن الساعاتي، وبمشاركة أصحاب الفضيلة الشيخ فيصل بن طلال.

يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. أذكار الصباح والمساء وفضائلها بصوت القارئ مشاري بن راشد العفاسي.

الذاكر الله كثيرة، ودعوة المظلوم، والإمام المقصد. رواه البيهقي وحسنه الألباني. أذكار الصباح والمساء.

0: أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عباس:
1: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي.

0: أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
1: رواه مسلم.
0: الله.

0: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة. رواه البخاري.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك.

0: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار، رواه أبو داود.
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.
0: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

من قالها حين يصبح وحين يمسي 7 مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة.

0: ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: رواه الترمذي.

0: وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبينا.
1: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله.

0: رواه أحمد.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. رواه مسلم.

0: وحده لا شريك،
1: يقولها 10 مرات أو مرة واحدة عند الكسل. رواه أبو داود. ومن قالها 100 مرة في يوم

0: له عدل عشر رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. رواه البخاري ومسلم.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه

0: بحمده عدد خلقه ورضا نفسه.
1: يقولها 3 مرات إذا أصبح، رواه مسلم. ويقول أيضا: الله

صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة. رواه الطبراني.

0: الصابرين، إذاعة القرآن الكريم من البحرين، 106.1 FM، أثير الروح.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الله عبد الملك اليافعي سورة الصف من صلاة التراويح لعام 1439 من الهجرة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: استمعتم فيما مضى إلى تلاوة لسورة الصف بصوت القارئ الشيخ عبد الله عبد الملك اليافعي من صلاة التراويح لعام 1439 من الهجرة. القرآن الكريم كلام الله الزاخر بالقيم، الشافي للقلوب، الناهض بالهمم، في سوره مجموع الفضائل، يتدبرها المسلم لدنياه ويهتدي بها لآخرته. فضائل سور القرآن الكريم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وأسلم على نبيه الكريم وآله وصحبه أجمعين. وبعد، معاشر الإخوة والأخوات، مما جاء في فضل سورة الفتح ما جاء عن قتادة أن أنس بن مالك رضي الله تعالى حدثهم قال: لما نزلت إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله، إلى قوله فوزا عظيما، قال: مرجعه من الحديبية، أي أنه لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من صلح الحديبية، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم، سمى الله عز وجل صلح الحديبية فتحا. قال: وهم يخالطهم الحزن، يعني نزلت هذه الآية كالمبشرة والمسلية من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعد أن ردتهم قريش عن أداء العمرة في ذلك الوقت، فقام هذا الصلح فرجعوا أدبارهم إلى المدينة. قال: وهم يخالطهم الحزن والكآبة، وقد نحر النبي صلى الله عليه وسلم الهدي بالحديبية، فقال: لقد أنزلت علي آية

0: هي أحب إلي من الدنيا جميعا. تخيل هذه السورة هي أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا جميعا، فكانت كالسلوة لهم مما ألم بهم من الحزن بعدل عدم قضائهم العمر في ذلك العام. ومما جاء في فضلها أيضا أن عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وهو يقرأ على راحلته سورة الفتح، يعني نزلت في صلح الحديبية وقرأها النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفتح، أي بعد سنوات لما حقق الله عز وجل له البشرى قرأ هذه السورة وهو داخل مكة عليه الصلاة والسلام.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية فضائل سور القرآن الكريم، مع تحيات فضيلة الشيخ محمد حمزة فلمرزي.

0: صوت الإذاعة. صوت الإذاعة يصحبك في كل مكان تريد.
1: الآن عبر تطبيق الهواتف الذكية
0: أثيرنا يصلك أينما كنت. 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أثير الروح.
2: نستمع وإياكم إلى تلاوة طيبة مباركة لسورة الأنفال بصوت الشيخ خالد بن فهد الجليل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: كانت هذه تلاوة طيبة مباركة لما تيسر من سورة الأنفال بصوت الشيخ خالد بن فهد لجليل.
1: اللهم يا سامع الدعاء،
2: اللهم يا سامع الدعاء،
1: يا واسع العطاء، يا رافع السماء، يا دائم البقاء، يا عالم الغيوب، يا ساتر العيوب، يا غافر الذنوب، يا كاشف الكروب، يا هادي الرشاد، يا ملهم السداد، ورازق العباد، ورازق العباد. اللهم أنا عبدك وابن عبديك، أتوسل بكرمك إليك، أمن علي بعفوك وغفرانك جل شانك،

0: نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقتما شئت بكبسة زر واحدة. يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: مستمعين الكرام، نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة لسورة النور بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.

والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ولو

منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم.

لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء

ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله.

قد يعلم الله الذين يتسللون منكم

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا وإياكم أيها الأحبة إلى سورة النور كانت بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.

الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. ربي آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغننا برحمتك عن رحمة من سواك، واجعل نعمتك علينا مذكرة بك ومعينة على طاعتك. اللهم يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء اغفر لنا كل شيء ولا تسأل

0: اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك يا رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح،
1: أثير الروح.
2: من المصحف المجود نصت خاشعين لفضيلة الشيخ محمد محمود الطبلاوي من سورة آل عمران.

0: لله عدد ما خلق عدد ما خلق سبحان الله سبحان الله والحمد لله والحمد لله ملء ما خلق ملء ما خلق سبحان الله عدد كل شيء عدد كل شيء سبحان الله سبحان الله والحمد لله والحمد لله ملء كل شيء ملء كل شيء سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمات سبحانه من ثبت في قلوب عباده رجاء وقطع الرجاء عمن سواه ومنح شرف رضاه سبحانه من رحم من اكتنفته سيئاته وأحاطت به خطيئته سبحانه سبحان من طيب المصطفين من عباده للقائه وأهلهم لولائه وجعلهم مع المرحومين من أوليائه خبت الظنون إلا فيه وضعف الاعتماد إلا عليه سبحانه الباقي العليم الحي القيوم العفو العلي الكبير البصير الرؤوف الباقي الأحد الرحمن الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الباسط القابض الخافض الرافع الماجد الواحد اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين واحفظنا بالإسلام راقدين ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين اللهم ما أسأنا وأحسنت إلينا فإن عدنا فعد علينا اجعلنا ووالدينا والمسلمين في حفظك وذمتك ورعايتك
1: الآن نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقتما شئت بكبسة زر واحدة. يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: لم يخلقنا الله لنحزن،
3: هو فقط
2: يعلمنا الرجوع إليه عندما ننكسر.
3: تأكد
2: أن كل الأحزان التي تمر بك إما لأن الله يحبك فيختبرك، أو أنه يحبك فيطهرك من ذنوبك.
3: يوما ما
2: ستكتشف أن حزنك حماك من النار وأن صبرك أدخلك الجنة. قال تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إجابة كافية وشافية لسؤال البعض: لماذا يحدث ذلك لنا؟ فلنحسن الظن بالله.
3: إذاعة

0: القرآن الكريم من البحرين
1: أثير الروح.
2: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فهد بن واصل المطيري سورة ياسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فهد بن واصل المطيري سورة ياسين.

المسلم يومه بقلب ملؤه الإيمان وروح ملؤها الاطمئنان، متفائلة برزق عظيم من رب كريم، ولسان حالها يقول:

كن مؤمنا بالله عز وجل ومتوكلا عليه في جميع أمور الدنيا ومد جذور الخير والعطاء في حياتك وانشر السعادة أينما كنت.

0: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لما تيسر من سورة النساء بصوت القارئ الشيخ محمد البراك. أعوذ بالله من الشيطان

صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ محمد البراك ما تيسر له من سورة النساء. الله

0: لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إن استودعناك أرواحنا وأنفسنا وأهلنا وأقاربنا وأصدقاءنا ووطننا الحبيب،
1: ووطننا الحبيب.
0: يا من لا تضيع ودائعه يا الله،
1: يا الله.
0: اللهم إنا قد علمنا أنه مع العسر يسر ومع الشدة فرج، وإنك مبدل الأحوال من حال إلى حال. ربي
1: ربي
0: ربي إنك ترانا وتعلم بحالنا، فأبدل عسرنا يسرا، وأبدل شدتنا بالفرج القريب.
1: يا رب العالمين،
0: يا رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: نستمع وإياكم أيها الأحبة إلى تلاوة لما تيسر من سورة الأنعام بصوت القارئ الشيخ إبراهيم المغربي من المصحف المرتل برواية قالون عن نافع.

بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون

0: رحيم.
1: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم المغربي ما تيسر له من سورة الأنعام من المصحف المرتل برواية قالون عن نافع. سبحانك اللهم سبحانك اللهم
2: سبحانك اللهم
1: أنت المدعو بكل لسان والمقصود في كل حين وزمان. أين المفر وأنت المحيط بالأكوان؟ وكيف البعد عنك وأنت الذي قيدتنا بلطائف الإحسان؟ اللهم فرج عني كل هم
2: كل هم
1: وأبعد عني كل غم
2: كل غم
1: وأخرجني من كل كرب ضاق به صدري
2: صدري صدري صدري, صدري
1: وعيل معه صبري
2: صدري صدري
1: وقلت به حيلتي
2: حيلتي.
1: يا كاشف كل ضر وبلية، يا عالم كل جهر

0: في الاستماع إلى آيات القرآن الكريم راحة للنفس، وبذكر الله عز وجل تطمئن القلوب.
1: مع القرآن تحلى دنيتك وتزين، تهدم نفوسنا بالذكر والقرآن.
0: إذاعة القرآن الكريم معكم على مدار الساعة 106.1 FM أثير الروح.
2: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين. الشيخ محمد صديق المنشاوي يتلو علينا ما تيسر من سورة العنكبوت.

0: جنة الأرض.
1: خلق الله جل وعلا هذه الدنيا وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين من أصناف الزروع والثمار والطبيعة الخلابة التي أحسن الباري صنعها وجعلها مكانا ملائما لعيش الإنسان، فمنها يصنع غذاءه ودواءه، وبها يبني بيته ويصنع أثاثه ويشرح بها صدره، ومنها يأكل ذلك الحيوان كي يعيش ويكون في وضعه المناسب ليستعين به الإنسان أو ليتغذى به ويستعين على تقوية نفسه. وبالأشجار تحمى التربة من الأثر المباشر لتساقط الأمطار، وهكذا هي سنة الله في خلقه، فالكل مسخر لما خلق له. وعلى إثر ذلك أوصى الشارع الحكيم بالالتفات إلى الزروع والثمار والجنات حول بني الإنسان في بيئته، قال تعالى:

مع اقتراب بداية العام الدراسي الجديد بالمدارس والجامعات يشعر عدد من المراهقين بالملل، لأنهم سيعودون من جديد من وجهة نظرهم لروتين حياة والاستيقاظ المبكر وبذل الجهد من جديد في التوجه للمدرسة أو الجامعة. وبالنسبة إلى الطلاب المراهقين فإن العودة للدراسة تحتاج إلى تحفيز من الأهل، فالعودة للدراسة قد تكون قوة دفع كبيرة للمراهق إذا فكر أنها بداية لتغيير حياته عن طريق النجاح والتفوق والوصول لأعلى المراتب العلمية. وهنا يرى اختصاصيون واستشاريون نفسيون أيها الأحبة الكرام أن على أبنائنا المراهقين الطلاب قبل العودة للدراسة من جديد تذكر لحظاتهم السعيدة بالمدرسة أو الجامعة وتذكر أصدقائهم والحرص على تناول طعام صحي والمشاركة بالأنشطة الرياضية بالجامعة أو المدرسة. من جانب آخر يرى الأخصائيون أن التفكير في المذاكرة كتحصيل لمعلومات مادة دراسية من شأنه أن يدفع الطالب لكراهية المذاكرة والتعليم، مؤكدين على ضرورة أن ينظر الطالب للمعلومات الدراسية

على أنها معلومات وخبرات حياتية جديدة تضاف لرصيده المعرفي في الحياة. وهنا يأتي دور الوالدين بضرورة مساعدة أبنائهم في سن المراهقة على المذاكرة وتنظيم الوقت وتوفير المناخ الهادئ والمناسب للمذاكرة، ما يساعد الطلاب على الاستذكار وتحصيل المعلومات. ولا ننسى أن المراهقين يتأثرون سلبا بالخلافات والمشاكل التي تنشب بين الأب والأم بالمنزل، مما يؤثر سلبا على مستوى تحصيلهم الدراسي من جهة، وعلى انتباههم خلال جلوسهم بقاعات الدراسة من جهة أخرى. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة الظهر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

0: إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة الظهر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، وعمل لا يرفع، ودعاء لا يسمع. اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي، ومن شر بصري، ومن شر لساني، ومن شر قلبي، ومن شر كل شيء آتي به. اللهم أحسنت خلقي فأحسن خلقي. اللهم حاسبني حسابا يسيرا. اللهم اهدني وسددني. يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك في عبادك الصالحين. ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ربي اغفر وارحم، وأنت خير الراحمين. ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة. اللهم أحيني مسكينا، وأمتني مسكينا، واحشرني في زمرة المساكين. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. اللهم اجعل أوسع رزقك علي عند كبر سني وانقطاع عمري. اللهم إني أعوذ بك من الجوع، فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة، فإنها بئسة البطانة. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي.

0: أدعية من القرآن.
1: ملك الملوك جل وعلا يدعوك إلى أن تدعوه.

0: قال الله تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم تذنبون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. وكان الأنبياء عليهم السلام هم أكثر الناس استغفارا، ومنهم موسى عليه السلام.
1: قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له، إنه هو الغفور الرحيم.
2: قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له، إنه هو الغفور الرحيم.
3: أدعية من القرآن.
0: اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم. ها نحن يا ربنا قد دعوناك، فاستجب لنا يا أرحم الراحمين.

0: أيحدث بعد ذلك أمرا؟ يا رب أفرحنا بما تحتاجه أنفسنا وأنت أعلم به منا.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: مصحف البحرين. فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة محمد صلى الله عليه وسلم بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر.

0: لكم.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر سورة محمد صلى الله عليه وسلم. الله

أغنى لهم عن رحماتك، فإلى من تكلهم؟ اللهم أنزل عليهم رحمة من عندك يا رحمة.

0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، تقدم سكون. سكون مع فضيلة الشيخ الدكتور زياد السعدون. سكون. سكون من إخراج فهد الجزاف.
1: الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله إخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات، وما زال حديثنا موصولا مع برنامجكم سكون. الحياة الزوجية فيها أشياء عملية وفيها أشياء معنوية، لا يمكن الاستغناء عن العامل المعنوي في الحياة، ولا يمكن عن الاستغناء عن العامل المادي أو الحسي. ومن العوامل المعنوية التي تثبت الحياة الزوجية وتقويها وتقرب القلوب إلى بعضها هو الذكاء العاطفي، التعبير عن المشاعر، المحبة. يعني فرق بين واحد يطلب من زوجته مثلا جلاس ماي، يقول لها أعطيني مثلا كوب ماي، راحت جابت الكوب أعطتها سوت اللي عليها. فرق لمن تأتي قال لها أعطيني ماي، قالت لا من عيوني مثلا، وحاضر يا بعد عمري أو كذا. لمن يابت له خلت شرب، قالت له مثل ما يقولون مطرح ما يسري يمري بالهنا. فرق بين الاثنين ترى. نفس الشيء الرجل لما زوجته تطلب منه طلب ويعطيها، ها يقول لها مثلا حاضر يا بعد عمري تدللين كذا، يعني ينطيها كلام اللي يريحها. التعبير عن العواطف عن المشاعر ليس فقط قضية الغزل والحب، نعم هذه مطلوبة، هذه مطلوبة، بل الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعبر عن هذه المشاعر حتى أمام الناس. يعني يسأل عمرو بن العاص رضي الله عنه ما يقول، رضي الله عنه يقول له، يقول من أحب الناس إليك؟ لأن عمرو كل ما يشوفه عليه الصلاة والسلام يبتسم، فظن أنه أحب الناس له، فقال من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قال من الرجال؟ قال أبوها، ثم أخذ يذكر أناس آخرين. طيب الآن السؤال، أمام الناس يقول لها

0: عائشة. طيب بينه وبينها ماذا كان يقول لها؟ إذن التعبير يا أخواني يا أخواتي، التعبير عن المشاعر عن العواطف هذا مطلوب، بل حتى في الخارج الحياة الزوجية. لما الرجل مر والنبي عليه الصلاة والسلام جالس مع بعض الصحابة، فقال أحدهم أحد الجلوس، قال يا رسول الله إني أحب فلان، فلان يعني ما شاء الله عليه أنا أحب هذا، قال أعلمته؟ قال لا، قال قم فأعلمه. يعني حتى إنسان صديق لك تقول والله أنا أحبك يا أخي، أحبك في الله، أنت إنسان فاضل، أنت إنسان كذا. إذن ما بالك بالزوجين؟ بعض الناس عندهم بخل عاطفي، يعني الكلمة الحلوة ثقيلة على لسانه، ممكن يسب ممكن يغلط، لكن كلام طيب كلام حلو لا. يا جماعة ترى الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الكلمة الطيبة صدقة. أحيانا أنت ترفض طلب لكن بأسلوب. زوجته قالت لي يا فلان سفرنا هذا الصيف، قالها والله أنت مو تستاهلين أسفرك بالصيف، أسفرك رحلة الشتاء والصيف، صيف شتاء أسفرك، وإن شاء الله أنا عازم بإذن الله، بس تعرفين وضعنا المادي كذا، أنا الحين ترى مخطط قاعد يجمع حتى أسفرك إن شاء الله سفرة ترتاحين فيها، أكون يعني نسافر من بيزاتنا ما نتسلف، وإلا ترى أنت تستاهلين أكثر، أنت مو فلان، أنت كذا أنت كذا. هذه الآن مثل ما واحد يرد عليها يقول لها أنت ويه سفر، أنت مال سفر، هو اللي يشوفك وين يشوف السفر. ترى هذا الكلام اللي أقوله فيه ناس قالوه زين، فرق بين هذا وهذا. الذكاء العاطفي إنك يكون يعني عندك ذرابة في تعبيرك، عندك ذرابة في تعبيرك، لكن هذا البخل العاطفي اللي موجود هذا يولد قسوة القلوب. فالواحد قدر ما يستطيع قدر ما يستطيع يعبر، حتى لو كان التعبير هذا ما هو دقيق. أجاز لنا الشرع حديث المرأة وحديث الرجل لبعضهم حتى لو كان ما في حق، يعني واحدة زوجها شوية ماسك لكن ذاك اليوم بحبحها عليها شوي، قالت له والله أنت كريم، وهي داخلها تعرف هو شنو، أنت كريم ما تقصر معانا، أنت إيدك مبذولة لنا، عسى ربي لا يحرمني منك، عسى، وهي داخلها شيء ثاني. ترى هذا يجوز؟ يجوز، هذا تشجيع. فإذا إخواني أخواتي لا ينصاب بالبخل هذا العاطفي، لابد يكون عندنا ذكاء عاطفي، كرم عاطفي، بحيث يكون اللسان كريم، اللسان يجري فيه الطيبة. يقول عليه الصلاة والسلام الكلمة الطيبة صدقة، فلا نعجز عنها في بيوتنا مع أولادنا ومع نسائنا ومع أزواجنا.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، برنامج سكون. سكون مع تحيات فضيلة الشيخ الدكتور زياد السعدون والمخرج فهد الجزاف.

0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين أثير
1: الروح. يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من سورة الكهف.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من سورة الكهف.
2: جنة الأرض
1: كان الحفاظ على البيئة دائما جزءا مهما من شخصية الإنسان المسلم، كيف لا وقد استأمنه ربه سبحانه وتعالى عليها واستخلفه في الأرض ليعمرها ويحافظ على ما بها من النعم، فكما أنه مستأمن فهو مسؤول عنها أمام الله عز وجل يوم

0: يوم القيامة. ولذلك أخبر سبحانه في محكم تنزيله بأن من يرث هذه الأرض عباده المؤمنون الصالحون الذين تحكمهم القيم السامية التي أمرهم بإقامتها في الكون. أمر الله عباده بإصلاح الأرض والحفاظ على جمالها لتزدان حياتهم وينعموا بخيراتها، ونهاهم عن إفسادها والعبث في مقدراتها التي فطر الله الخليقة عليها. وهذا من كمال شريعة المولى عز وجل حين يأمره بالحفاظ على البيئة من حوله لصالحه هو ولصالح أخيه الإنسان وجميع من هم معه على هذا الكوكب من المخلوقات.
1: جنة الأرض.

0: اللهم إني أعوذ بك من شر بصري،
1: اللهم إني أعوذ بك من شر بصري،
0: وأعوذ بك من عين نظرت إلى الحرام ولم تعبأ، وعين أدركت عظمتك فلم تدمع، وقلب عرف خالقه فلم يخشع. اللهم اجعل في بصري نورا أميز به بين الحق والباطل، وأرى به عظمة نعمائك وأفضالك، يا من لا تدركه الأبصار ولا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون. اجعل خير عمري آخرة، وخير عملي خواتمة، وأمتني

0: إذا ضاقت بك السبل،
1: إذا ضاقت بك السبل،
0: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
1: مفاتيح الخير كله
0: في الدنيا والآخرة.
2: لكن

0: مصحف البحرين، يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عمر مظفر سورة الزخرف.
1: بسم

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عمر مظفر سورة الزخرف.

أعزائنا أولياء الأمور، قد يكون القلق بشأن أطفالنا وأدائهم التعليمي وتلبية احتياجاتهم أمرا طبيعيا، غير أنه ربما يتحول إلى اضطراب قلق خطير يصعب التعامل معه. وفيما يلي بعض النصائح العملية لإدارة قلق العودة إلى المدرسة بالنسبة للآباء. تسوق مستلزمات العودة للمدرسة بشكل تدريجي. يمكن شراء القوائم واللوازم المدرسية شيئا فشيئا طوال فصل الصيف عندما تتوفر عروض جيدة وخصومات في المتاجر الكبيرة، كذلك تخصيص ميزانية لنفقات المدرسة مبكرا. وأفضل طريقة لتجنب صدمة ارتفاع الأسعار هي التخطيط مقدما، فنراجع الميزانية قبل بدء العام الدراسي مع تحديد وقت لنفسنا ولأطفالنا، ونقوم بتصميم جدول عائلي كبير لتتبع الأحداث المدرسية والأنشطة بعد المدرسة والواجبات المنزلية والمهام الأخرى وضرورة تثبيته في مكان واضح في المنزل. ومن الجيد مراعاة نصائح السلامة الشخصية، فنذكر طفلنا بنصائح ركوب الحافلة المدرسية، وإذا كان يمشي إلى المدرسة فلنحدد المسار الأكثر أمانا والذي يحتوي على أقل عدد من المعابر، ونتدرب على الطريق مع الطفل، ولا ننسى تذكيره بإشارات الشارع، ومع التأكد من أنه يعرف ما يجب فعله إذا اقترب منه شخص لا يعرفه. كذلك مستمعين، إنشاء شبكة من الآباء الذين يمكنهم التناوب على نقل الأطفال من وإلى المدرسة. هذه الطريقة لن تقلل الضغوط المتعلقة بالقيادة فقط، بل ستعمل كذلك على تعزيز الشعور بمزيد من الدعم والاطلاع بشكل دائم على المستجدات من خلال التواصل مع آباء يتعاملون مع نفس الضغوط. كذلك التحدث إلى معلم الفصل قبل بدء العام الدراسي، فإذا كانت مخاوف أولياء الأمور تتركز حول قضايا الفصل الدراسي مثل قلق الانفصال أو مخاوف السلوك، فيمكن التحدث إلى المعلم قبل بدء العام الدراسي. وللتأمل الذهني أحبتنا الكرام، لبضع دقائق يوميا فائدة في تقليل التوتر والقلق، فالبدء بخطوات صغيرة مثل الاستمتاع برائحة القهوة الصباحية لتعزيز اليقظة الذهنية وتقليل التوتر وتحسين التفاعل مع الطفل. ويمكن أيضا ممارسة التنفس العميق أو قراءة كتاب لتقليل المخاوف بشأن العودة إلى المدرسة. وأخيرا، إذا كان أحد أولياء الأمور يجد صعوبة في التعامل مع المخاوف

0: المخاوف أو تحول قلقه إلى انفعال مستمر وتقلبات مزاجية متكررة يصاحبها أعراض جسدية مثل الصداع وتوتر العضلات وآلام المعدة، فهنا بالإمكان طلب المساعدة من اختصاصي الصحة النفسية.
1: أينما كنت،
2: أينما كنت
1: يصلك أثيرنا بكل المحبة،
2: بكل المحبة،
1: وبه تغدو النفس مشرقة،
2: مشرقة،
1: والقلوب رحبة،
2: والقلوب رحبة.
1: أثير الروح، أثير الروح، أثير الروح، يضفي على الأجواء عبقا وطيبا كما عهدتموه على 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
3: سورة التوبة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة تبوك. التوبة هي السورة الوحيدة التي بدأت بلا بسملة وتتحدث عن أحداث هذه الغزوة. نستمع إلى هذه السورة المباركة بصوت القارئ بندر بن عبد العزيز بليلة.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: سورة توالت فيها الآيات بنسق رائع حكيم. استمعتم إلى سورة التوبة بصوت القارئ بندر بن عبد العزيز بليلة.
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
3: أيها الأحبة، نستمع الآن إلى تلاوة مباركة عطرة لسورة فاطر، يتلوها على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ مشاري بن راشد العفاسي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا

0: استمعنا وإياكم مستمعين الكرام إلى تلاوة مباركة عطرة لسورة فاطر، وقد تلاها على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ مشاري بن راشد العفاسي.
1: اللهم يا من لا تضيع ودائعه، استودعناك نفسنا وديننا وبيتنا وأهلنا ومالنا وخواتيم أعمالنا. اللهم إن استودعناك وطننا الغالي، فاحفظه لنا بما تحفظ به عبادك الصالحين.
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
1: أثير الروح.
0: سورة مكية كريمة ذكر الله فيها قصة سيدنا سليمان عليه السلام مع بلقيس ملكة سبأ. نستمع معكم إلى

0: إليها في تلاوة خاشعة. القارئ سالم عبد الجليل، وتلاوة لسورة النمل.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

0: الرجيم.
1: استمعنا وإياكم إلى العظات والعبر وقصص الأقوام السابقة في سورة النمل التي تلاها على أسمعكم الكريمة القارئ سالم عبد الجليل.
2: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
3: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
2: 106.1 FM معكم بأثير الروح. أثير
4: الروح. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أيها السادة، فيما يلي ننصت خاشعين لتلاوة مباركة بصوت الشيخ علي بن سليمان الفايزي ما يتيسر له من سورة فصلت. بسم

0: الشيخ علي بن سليمان الفائزي ما تيسر له من سورة فصلت.
1: اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفة المباركة من خير وعافية وصحة وسلامة وسعة رزق، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، وما

0: والله أكبر. سبحان
1: ربنا
0: الله
1: آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة في زمرة حبيبك المصطفى وعبادك الأخيار، يا عزيز يا غفار. سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك، ولا إله غيرك. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة العصر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
2: ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة العصر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
3: التشهد.

0: الصالحين.
1: فإذا قالها أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض.
0: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
1: متفق عليه. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد.
0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.
1: رواه البخاري.
0: اللهم صل على

0: رواه أحمد والحاكم.
1: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل،
0: رواه النسائي.
1: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي.

0: أنت.
1: رواه مسلم.
0: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر.
1: رواه البخاري.

0: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: رواه الترمذي.
0: اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم.
1: رواه النسائي وصححه الألباني. سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل دعا بها فقال عليه الصلاة والسلام قد غفر له قد غفر له.
0: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك

وقدرتك على الخلق. أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة.

0: السعادة تكمن في الشعور بالطمأنينة، وحتى تتحقق لا بد من راحة القلب التي تأتي بالقرب من الله عز وجل. إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين. الشيخ سعد الغامدي يتلو علينا ما تيسر من سورة الأنبياء.

0: سلاما على من قرأ يدبر الأمر، فترك الأمر لصاحب الأمر. سلاما على من قرأ إن مع العسر يسرا، فأيقن أن اليسر لا محالة آت. سلاما على من قرأ ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فهدأ قلبه بسبحان الله والحمد لله. سلاما على من قرأ فما ظنكم برب العالمين، فقال خيرا يا رب العالمين.
1: يا رب العالمين.
2: أيها الإخوة الأفاضل، ننصت فيما يلي إلى تلاوة مباركة عطرة من سورة المؤمنون، يتلوها علينا كل من أئمة الحرم المكي الشيخ عبد الرحمن السديس والشيخ سعود الشرين.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون.

ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين.

أَكْثَرَهُمْ وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه

0: عظيم.
1: مستمعين الكرام، أنصتنا فيما سبق إلى تلاوة مباركة من سورة المؤمنون، تلاها على أسماعكم الكريمة كل من الشيخ عبد الرحمن السديس والشيخ سعود الشريم.
2: اللهم أستغفرك من ظنون استوطنت عقلي وأفكار تدفعني لما فيه هلاكي، وأعوذ بك من عقل لا يثمر تفكره بالتقوى ولا يحصد بحثه إلا الشك والشكوى، وأعوذ بك من شطحات فكري وطغيان علمي واتكالي على قصر بصيرتي وقلة معرفتي. اللهم يا من وسعت كل شيء رحمة وعلما، اكشف لي وجوه الحقائق وأرشدني سبيل صراطك وثبتني عليه بما

0: صوت الإذاعة. صوت الإذاعة يصحبك في كل مكان تريد.
1: الآن عبر تطبيق الهواتف الذكية
0: أثيرنا يصلك أينما كنت. 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أثير الروح.
2: نستمع وإياكم فيما يلي إلى تلاوة عطرة لسورة سبأ بصوت القارئ الشيخ هاني الرفاعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تتل على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ هاني الرفاعي تلاوة عطرة لسورة سبأ.
1: فواصل حديثية.
2: فواصل حديثية.
3: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا.
4: رواه أبو هريرة رضي الله عنه وأخرجه البخاري.
5: أعظم أسباب سعادة الدنيا هو تعلق قلبك بالله عز وجل. عز وجل.
6: عن أنس رضي الله عنه قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. متفق عليه.
7: وسط تسارع الحياة تبحث النفس عن ملجأ للراحة والتفكر والطمأنينة. إن كنت تستمع إلينا الآن فأنت على الموجة المناسبة لذلك. أثير
8: الروح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

تأملات قرآنية بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الله.
1: لقد أشارت نصوص القرآن الكريم منذ أكثر من 1400 عام إلى التفريق بين النجم والكوكب ممثلا في الشمس والقمر، وهو ما توصل إليه علماء الفلك الحديث بعد إجراء الدراسات الضوئية والطيفية على النجوم والكواكب خلال القرون القليلة الماضية. فالنجم السراج جسم سماوي متلألئ يشع الطاقة ذاتيا كالشمس، بينما الكوكب المنير جسم سماوي يعكس الأشعة التي يتلقاها كالقمر. فما الجديد الآن؟ أخبرنا العلماء بأن القمر له وجه منير يتلقى نور الشمس ليعكسه، وله وجه مظلم ونحن نرى الجزء المنير منه، فماذا عن الجانب المظلم؟ بعد البحث والدراسة تبين أن العينات التي التقطها رواد الفضاء من جانبي القمر كانت لها نفس التركيب المنير، أي أن تراب القمر كله يتميز بخاصية الإنارة. فالاكتشاف العلمي يؤكد أن سطح القمر لا يعكس النور فحسب، بل هنالك خصائص في ترابه تجعله يكتسب خاصية الإنارة كاملا. فعندما يسقط الشعاع الضوئي على التربة القمرية فإن الفوتونات الضوئية الآتية من خلال هذا الشعاع تصطدم بذرات التراب وتؤدي لحركة منظمة في الإلكترونات على كل سطحه. ففي كلمة قمرا منيرا تتجلى معجزتان علميتان، أولهما أن القرآن قد بيّن أن القمر ليس جسما متوهجا، أما المعجزة الثانية فهي في الوصف القرآني للقمر بأنه جسم منير، هو وصف دقيق من الناحية العلمية بسبب نوع تربته. فبكلمة واحدة فقط وصف البيان القرآني هذا القمر الجميل لتأتي أبحاث القرن الحادي والعشرين وتكشف لنا النقاب عن حقيقة علمية كانت منذ أيام مجرد خيال علمي.

0: الصابرين، إذاعة القرآن الكريم من البحرين، 106.1 FM، أثير الروح.
1: مصحف البحرين يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر سورة الحجر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر سورة الحجر.
3: بنقاء حبات المطر،
4: بنقاء حبات المطر،
3: وصفاء أجواء الربيع،
4: وصفاء أجواء الربيع،
3: وبجمال ألوان الأشجار،
4: وبجمال ألوان الأشجار،
3: وبعطر الأزهار الفواح،
4: وبعطر الأزهار الفواح،
3: تمتزج كلها معا لتستمع إلى أروع كلام نزل على وجه الأرض،
4: على وجه الأرض،
3: بأجمل الأصوات.
4: 106.1 FM
3: أثير الروح.
5: أثير الروح.
2: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر سورة غافر.
6: بسم

به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حق

فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رفيع

من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا

0: يومنا هذا برضوانك والعتق من نيرانك. اللهم اجعل ما قدمنا شافعا لنا يوم تتطاير الصحف، واجعلنا في ركب من أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا مولانا رب العالمين إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة المغرب حسب رزنامة الزبارة والبحرين.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة المغرب حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: الأذكار.

0: وكان إذا وضع ثوبه قال:
1: بسم الله.
2: اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك يا رب العالمين.
0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
2: أثير الروح،
0: أثير الروح.
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية.

0: مع فضيلة الشيخ الدكتور زياد السعدون. سكون سكون من إخراج فهد الجزاف.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله إخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات، وما زال حديثنا موصولا مع برنامجكم سكون. الحياة الزوجية فيها أشياء عملية وفيها أشياء معنوية، لا يمكن الاستغناء عن العامل المعنوي في الحياة، ولا يمكن عن الاستغناء عن العامل المادي أو الحسي. ومن العوامل المعنوية التي تثبت الحياة الزوجية وتقويها وتقرب القلوب إلى بعضها هو الذكاء العاطفي، التعبير عن المشاعر، المحبة. يعني فرق بين واحد يطلب من زوجته مثلا جلاس ماي، يقول لها أعطيني مثلا كوب ماي، راحت جابت الكوب أعطتها إياه، سوت اللي عليها. فرق لما تأتي قال لها أعطيني ماي، قالت لا من عيوني مثلا، وحاضر يا بعد عمري أو كذا. لما نيابت له خلته شرب، قالت له مثل ما يقولون مطرح ما يسري يمري بالهنا. فرق بين الاثنين ترى. نفس الشيء الرجل لما زوجته تطلب منه طلب ويعطيها، ها يقول لها مثلا حاضر يا بعد عمري تدللين كذا، يعني ينطيها كلام اللي يريحها. التعبير عن العواطف عن المشاعر ليس فقط قضية الغزل والحب، نعم هذه مطلوبة، هذه مطلوبة، بل الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعبر عن هذه المشاعر حتى أمام الناس. يعني يسأل عمرو بن العاص رضي الله عنه ما يقول، رضي الله عنه يقول له، يقول من أحب الناس إليك؟ لأن عمر كل ما يشوفه عليه الصلاة والسلام يبتسم، فظن أنه أحب الناس له، فقال من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قال من الرجال؟ قال أبوها، ثم أخذ يذكر أناس آخرين. طيب الآن السؤال، أمام الناس يقول لها أحب عائشة، طيب بينه وبينها ماذا كان يقول لها؟ إذن التعبير يا أخواني يا أخواتي، التعبير عن المشاعر عن العواطف هذا مطلوب، بل حتى في الخارج الحياة الزوجية. لما الرجل مر والنبي عليه الصلاة والسلام جالس مع بعض الصحابة، فقال أحدهم أحد الجلوس، قال يا رسول الله إني أحب فلان، فلان يعني ما شاء الله عليه أنا أحب هذا، قال أعلمته؟ قال لا، قال قم فأعلمه. يعني حتى إنسان صديق لك تقول والله أنا أحبك يا أخي، أحبك في الله، أنت إنسان فاضل، أنت إنسان كذا. إذن ما بالك بالزوجين؟ بعض الناس عندهم بخل عاطفي، يعني الكلمة الحلوة ثقيلة على لسانه، ممكن يسب ممكن يغلط، لكن كلام طيب كلام حلو لا. يا جماعة ترى الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الكلمة الطيبة صدقة. أحيانا أنت ترفض طلب لكن بأسلوب. زوجته قالت لي يا فلان سفرنا هذا الصيف، قالها والله أنت مو تستاهلين أسفرك بالصيف، أسفرك رحلة الشتاء والصيف، صيف شتاء أسفرك، وإن شاء الله أنا عازم بإذن الله، بس تعرفين وضعنا المادي كذا، أنا الحين ترى مخطط قاعد يجمع حتى أسفرك إن شاء الله سفرة ترتاحين فيها، يكون يعني نسافر من بيزاتنا ما نتسلف، وإلا ترى أنت تستاهلين أكثر، أنت مفلان، أنت كذا أنت كذا. هذه الآن مثل ما واحد يرد عليها يقول لها أنت ويه سفر، أنت مال سفر، هو اللي يشوفك وين يشوف السفر. ترى هذا الكلام اللي أقوله فيه ناس قالوه زين. فرق بين هذا وهذا. الذكاء العاطفي انك يكون يعني عندك ذرابة في تعبيرك، عندك ذرابة في تعبيرك، لكن هذا البخل العاطفي اللي موجود هذا يولد قسوة القلوب. فالواحد قدر ما يستطيع قدر ما يستطيع يعبر، حتى لو كان التعبير هذا ما هو دقيق. أجاز لنا الشرع حديث المرأة وحديث الرجل لبعضهم حتى لو كان ما في حق. يعني واحدة زوجها شوية ماسك، لكن ذاك اليوم بحبحها عليها شوي، قالت له والله أنت كريم، وهي داخلها تعرف هو شنو، أنت كريم ما تقصر معاه.

0: أنا أنت إيدك مبذولة لنا، عسى ربي لا يحرمني منك، عسى. وهي داخلها شيء ثاني ترى. هذا يجوز؟ يجوز، هذا تشجيع. فإذا إخواني أخواتي، لا نصاب بالبخل هذا العاطفي، لابد يكون عندنا ذكاء عاطفي، كرم عاطفي، بحيث يكون اللسان كريم، اللسان يجري فيه الطيبة. يقول عليه الصلاة والسلام: الكلمة الطيبة صدقة. فلا نعجز عنها في بيوتنا مع أولادنا ومع نسائنا ومع أزواجنا.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، برنامج سكون. سكون مع تحيات فضيلة الشيخ الدكتور زياد السعدون، والمخرج فهد الجزاف.

0: إذا كثرت عليك الهموم ومصائب الدنيا، تذكر أن كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون.
1: هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أيها السادة، ننصت خاشعين لتلاوة مباركة بصوت الشيخ علي عبد الرحمن الحديفي ما يتيسر له من سورة الزخرف.

وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون

0: فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على مسامعنا أيها السادة الشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي ما تيسر له من سورة الزخرف.
3: لم يخلقنا الله لنحزن،
4: هو فقط
3: يعلمنا الرجوع إليه عندما ننكسر.
4: تأكد
3: أن كل الأحزان التي تمر بك إما لأن الله يحبك فيختبرك، أو أنه يحبك فيطهرك من ذنوبك.
4: يوما ما
3: ستكتشف أن حزنك حماك من النار، وأن صبرك أدخلك الجنة. قال تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إجابة كافية وشافية لسؤال البعض: لماذا يحدث ذلك لنا؟ فلنحسن الظن بالله.
4: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
3: أثير الروح.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب

بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون.

0: أدعية من القرآن.
1: ملك الملوك جل وعلا يدعوك إلى أن تدعوه.

0: أرسل الله تبارك وتعالى رسلا مبشرين ومنذرين لكي لا يكون للناس حجة يوم القيامة، فمنهم من آمن ومنهم من كفر وصد عن سبيل ربه.
1: رب اغفر لي ولوالدي

0: أدعية من القرآن.
1: اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم. ها نحن يا ربنا قد دعوناك، فاستجب لنا يا أرحم الراحمين.

0: نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقتما شئت بكبسة زر واحدة. يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: تستمعون فيما يلي إلى تلاوة عطرة لما تيسر من سورة التوبة، يتلوها على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أحمد السعدي من صلاة التراويح لعام 1440 من الهجرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعتم فيما مضى إلى تلاوة عطرة لما تيسر من سورة التوبة من صلاة التراويح لعام 1440 من الهجرة بصوت القارئ الشيخ أحمد السعدي.

0: 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أثير الروح. سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.
1: كيفية وضع اليد في الوقوف في الصلاة؟ البعض يقبض، البعض يعني يرسل يده، البعض يضع يده تحت البطن.
2: نعم.
1: على الصدر.
2: شوف بارك الله فيك، هذه من سنن الصلاة، وضع اليد أين مكان اليد، هذه من سنن الصلاة.
1: نعم.
2: صلاة الإنسان صحيحة بإجماع، وضع يده على صدره، وضع يده على بطنه، أرسل يده، لم يقبضها، صلاة صحيحة، لأن هذه سنة.
1: نعم.
2: إن طبقها لا له أجر تطبيق السنة. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: إن معشر الأنبياء أمرنا بتأخير سحورنا وتعجيل فطرنا وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة.
1: نعم.
2: تساعد على الخشوع، تساعد على عدم العبث بيده أو كذا، خاصة إذا كانت يعني الصلاة طويلة. وأيضا ورد في أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده، إذا يقبض اليمنى يضع باطن كفه
1: اليمنى
2: على ظاهر كفه اليسرى والمفصل والساعد. واضح؟
1: نعم.
2: باطن الكف اليمنى جزء منه على ظاهر الكف اليسرى، وجزء على المفصل الرسخ.
1: نعم.
2: وجزء على الساعد، هذا الوارد.
1: اي نعم.
2: بعضهم يضع يده على المرفق.
1: اي نعم.
2: هذا ما ورد تضع يدك على المرفق، الا ان يكون مثلا احيانا الصفوف كلش ضيقه او او عنده عذر، هذا امر.
1: نعم.
2: فيه سعه، لكن ويضعها على الصدر. الصدر بارك الله فيك

0: القفص الصدري يبدأ معروف من أين؟
1: نعم.
0: من هذا المنخفض هنا إلى قبيل النحر.
1: نعم.
0: لا مبالغة كما يفعل بعض الشباب يجعل يده على نحره. يقول لك فصلي لربك وانحر. ما كل التفاسير التي جاءت في
1: نعم.
0: يعني أو بعض الروايات أن فصلي لربك وانحر أن تجعل يدك في الصلاة على النحر مو صحيح. ولا أيضا أن تجعل يدك أو تعلق يدك كما يفعل البعض على العانة.
1: أي نعم.
0: يقبض يده اليمين على اليسار لكن معلقها على العانة
1: تحت السرة.
0: أي تحت السرة. لا هذا ولا مبالغة. خير الأمور
1: الوسط.
0: الوسط خير الأمور الوسط. والصدر ما شاء الله مساحته تقريبا شبر وشوي. فخير الأمور الوسط. في النهاية هذه مسألة من المسائل التي لا ينبغي أن تسبب النزاع والخلاف. ممكن يحصل فيها نقاش بين أهل العلم وأهل الاختصاص
1: للكمال يعني هنا
0: إيه؟ فقط هي أمر سنة. نعم. فلو قبض يده صلاة صحيحة ولو أرسل يده صلاة صحيحة.
1: طيب ماذا عن إلصاق القدمين فضلة الشيخ؟ يقول البعض يأتي يلصق قدمه في قدمك وأنا لا أحب أن يعني تلتصق قدم الآخر بقدمي فأبتعد.
0: نعم.
1: هو البعض يفتح رجله يعني مسافة كبيرة. البعض
0: لا إذا رفع إذا كان في الصلاة إذا كان في صلاة الجماعة إذا فرج بين قدميه فرجة كبيرة إيش يحصل؟ تتباعد
1: الأكتاف.
0: سووا بين الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأمر سووا بين
2: ربنا المنام. لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. إخوة الإيمان يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة العشاء حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة العشاء حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: أنتم تستمعون الآن إلى أجمل اللحظات، إلى أجمل اللحظات.

0: 106
1: فاصلة واحد اف ام
0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
1: أثير الروح. أثير الروح.
2: سورة من سور القرآن العظيمة ذكرت قصة سيدنا موسى عليه السلام من ولادته إلى رسالته، وفيها من الغرائب العجيبة. نستمع وإياكم إلى سورة القصص بصوت القارئ محمد عتيق الصنوي.

0: قصص القرآن الكريم كثيرة ومليئة بالوقائع والأمثال والعبر والعظات. استمعتم إلى سورة القصص بصوت القارئ محمد عتيق الصنوي.
1: إلهي إلهي، إن ذنوبي صغيرة في جنب عفوك، وإن كانت عظيمة في جنب نهيك. اللهم دلني عليك، وارحم ذلي بين يديك، واجعل رغبتي فيما لديك، ولا تحرمني بذنوبي، ولا تطردني من رحمتك بعيوبي. إلهي، إن كنت عصيتك بجهل فقد دعوتك بعقل، حين علمت أن لي ربا يغفر الذنوب ولا يبالي.
2: اللهم
1: اللهم، يا من ستر الزلات، يا غافر السيئات ومبدلها بالحسنات، هذا ذلي ظاهر بين يديك، وهذا حالي لا يخفى عليك، فاهدني بنورك إليك، وأقمني بصدق العبودية بين يديك.

0: إذا ضاقت بك السبل،
1: إذا ضاقت بك السبل،
0: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
1: مفاتيح الخير كله
0: في الدنيا والآخرة.

ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فؤاد الخامري سورة الأحزاب.
2: الأذكار.

0: الدعاء حينما يقع ما لا يرضاه أو غلب على أمره.
1: قدر الله وما شاء فعل.
2: 106.1 FM
3: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
4: تستمعون مستمعين الكرام إلى ثامن سور القرآن الكريم، سورة الأنفال، بصوت القارئ فارس عباد.

0: عظيم.
1: كنا في جو امتلأ بروح الجهاد في سبيل الله من خلال هذه السورة المباركة، سورة الأنفال، بصوت القارئ فارس عباد. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
2: هنا
3: هنا
2: هنا
3: هنا هنا هنا هنا
2: أنتم على موعد مع التلاوات الجميلة.
4: كتاب الله راحة كل قلب نثير الروح،
3: والبرامج المفيدة،
2: ولقاءات تجمعنا على الود والألفة.
3: هنا أثير الروح.

خير الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون

قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق

يا عالما بأعمال الجوارح وخواطر القلوب والتفكير، ما عصيناك استهزاء بقدرتك ولا استخفافا بعزتك، ولكن غلبت علينا شقوتنا وحرمان استوجبه تقصيرنا. يا شهيدا على حركاتنا وسكناتنا، يا بصيرا بحالنا، يا سميعا لحسرات زلاتنا، وستيرا لهفواتنا وعوراتنا، يا مجيبا لآهاتنا، يا غفارا لذنوبنا، آمنا يوم الفزع، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتاك بقلب سليم. يا عالما بخفيات الأمور وما تخفي الصدور، اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا.

0: في الاستماع إلى آيات القرآن الكريم راحة للنفس، وبذكر الله عز وجل تطمئن القلوب.
1: على القرآن تحلى دنيتك وتزين، تهدى نفوسنا بالذكر والقرآن.
0: إذاعة القرآن الكريم معكم على مدار الساعة 106.1 FM أثير الروح.
2: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ وديع اليمني ما تيسر له من سورة النساء.

صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ وديع اليمني ما تيسر له من سورة النساء.

الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. اللهم إنا ندعوك ضراعة نداء وذل احتماء، فإننا نعلو بما تشاء على ما نشاء. وصلى الله على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين وخاتم الأنبياء والمرسلين.

هم أساس الأوطان وعماد المجتمع، قدموا زهرة شبابهم لننعم برغد العيش. منهم تعلمنا دروس الحياة. كبار السن قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: كمان جنى.
1: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
0: أثير
2: الروح. تستمعون أيها الأحباء إلى تلاوة لما يتيسر من سورة الأنعام بصوت القارئ الشيخ زكي داغستاني رحمه الله.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون.

ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا يجعل

بينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم

بهم وصفهم إنه حكيم عليم. قد

نبئوني بعلم إن كنتم صادقين.

فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين.

لهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده

سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.

من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها

شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم

0: الرحيم. صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة مباركة لما تيسر من سورة الأنعام بصوت القارئ الشيخ زكي داغستاني رحمه الله.

اللهم إني أدعوك بما دعاك به أولو العزم من الرسل، فأدعوك بما دعاك به آدم عليه السلام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وأدعوك بما دعاك به نوح عليه السلام حين قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وندعوك بما دعاك به إبراهيم عليه السلام حينما قال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد.

0: أينما كنت
1: أينما كنت
0: يصلك أثيرنا بكل المحبة
1: بكل المحبة،
0: وبه تغدو النفس مشرقة
1: مشرقة
0: والقلوب رحمة.

0: رحبة
1: والقلوب رحبة
0: أثير الروح أثير الروح أثير الروح يضفي على الأجواء عبقا وطيبا كما عهدتموه على 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
2: مصحف البحرين فيما يلي يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي جزء الذاريات.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي جزء الذاريات
2: 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين أثير
1: الروح. يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ محمد البراك سورة الزمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ محمد البراك سورة الزمر. سبحانك اللهم سبحانك اللهم
1: سبحانك اللهم
0: أنت المدعو بكل لسان والمقصود في كل حين وزمان. أين المفر وأنت المحيط بالأكوان؟ وكيف البعد عنك وأنت الذي قيدتنا بلطائف الإحسان؟ اللهم فرج عني كل هم
1: كل هم
0: وأبعد عني كل غم
1: كل غم
0: وأخرجني من كل كرب ضاق به صدري
1: صدري صدري صدري, صدري
0: وعيل معه صبري
1: صدري صدري
0: وقلت به حيلتي
1: حيلتي.
0: يا كاشف كل ضر وبلية، يا عالم كل جهر

0: السعادة تكمن في الشعور بالطمأنينة، وحتى تتحقق لا بد من راحة القلب التي تأتي بالقرب من الله عز وجل. إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: مصحف البحرين. فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة يونس عليه السلام بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر. بسم الله.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر سورة يونس عليه السلام.
2: اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. لك الحمد.

نفسك. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. يا من يجير ولا يجير.

الوجود الذي لا ينفد أبدا، ويا ذا المعروف الذي لا ينقطع أبدا. جودك واسع وفضلك عظيم، اللهم إنا عبادك الضعفاء المستجيرون الوجلون الخائفون. إن طرحنا ببابك وتعلقنا برجائك

ذقنا برد عفوك وحلاوة مناجاتك والأنس بقربك. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم

0: com.
1: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
2: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
1: 106.1 FM معكم بأثير الروح. أثير
3: الروح. نستمع وإياكم أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة الأحقاف بصوت القارئ الشيخ بدر العلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ بدر العلي سورة الأحقاف.
1: إذا ضاقت بك السبل،
2: إذا ضاقت بك السبل،
1: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
2: مفاتيح الخير كله
1: في الدنيا والآخرة.
3: لكن

0: فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة مباركة لسورتي الفاتحة والبقرة بصوت القارئ الشيخ إبراهيم المغربي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، ونحن له عابدون.

الحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم المغربي سورتي الفاتحة والبقرة.

اللهم إني أدعوك بما دعاك به يوسف عليه السلام. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وأدعوك بما دعاك به موسى عليه السلام، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أدعوك بما دعاك به سليمان عليه السلام حين قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت

أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: سلاما على من قرأ يدبر الأمر، فترك الأمر لصاحب الأمر. سلاما على من قرأ إن مع العسر يسرا، فأيقن أن اليسر لا محالة آت. سلاما على من قرأ ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فهدأ قلبه بسبحان الله والحمد لله. سلاما على من قرأ فما ظنكم برب العالمين، فقال خيرا يا رب العالمين.
1: يا رب العالمين.
2: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ أحمد بن عبد العزيز المفيس برواية حفص عن عاصم ما تيسر له من سورة البقرة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.